ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

أظهرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأت ربه

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه

رفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال يا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

حقا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسرور، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، من خلال البث المباشر. أهلا وسهلا بكل متابعينا الدائمين لبرنامج طلت فجر، المجلة الصباحية المنوعة اللي تعودت عليها في كل صباح من الأحد للخميس من 7:30 للتسعة ونص. يا مراحب وكل المراحب بكل اللي انضموا معنا وين ما كنتوا عمالكم تسمعونا.

أهلا وسهلا، يا هلا وغلا بكل متابعينا الأعزاء اللي انضموا معنا. يعني متابعينا دائما بيكونوا معنا بالموعد باللحظة وبالثانية، بيستنوا هاي الإطلالة الصباحية، بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم، بيشاهدونا من خلال

شاشة تلفزيون الفجر من ساعات الصباح الباكرة من بعد صلاة الفجر والاستماع إلى صوت القرآن الكريم المميزة عبر أثير فجر أف أم وعبر شاشة تلفزيون الفجر الأدعية الصباحية. فجازانا وإياكم الله بالخير يا رب، ومن بعدها بنكون معاكم على موعد بهاي الإطلالة المميزة. صباح الخير لأهل الخير، الأهل، الناس، الأحباب اللي بتابعونا من طول كرم مخيماتها، قراها، ضواحيها وبلداتها، ومن طول كرم لنابلس الصمود، لنابلس جبل النار ولجنين الصمود كمان. احنا هيك دائما بنقول عن بلداننا. صباح الخير كمان لقلقيلية، لطوباس، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليل، لأريحة، لكل مناطق الضفة الغربية، أهلنا وأحبابنا في القدس، العاصمة الأبدية. يا رب يأتي هذا اليوم ونحن سعداء بفرج الله إن شاء الله قريبا، وجميعنا نصلي في باحات المسجد الأقصى المبارك. صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل بكل شبر وندر فيها، صباحكم فل بكل البلدات العربية. صباح الخير لأهلنا في غزة الحبيبة وأبناء فلسطين المغتربين على اختلاف الوقت بيننا وبينكم. إذا صباح الخير زينا زيكم فأحلى صباح لعيونكم، وإذا مساء الخير مش زينا زيكم فأحلى مساء لعيونكم مشاهدينا ومتابعينا. نهار جديد اليوم، بنكمل معكم أكيد إطلالاتنا الاثنين الموافق 18 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق الأول من شهر ذي الحجة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير اللي بيسمعونا عبر أثير فجر في أم على الموجتين 102.7 أو 90.4. يا مرحب بكل السائقين اللي معنا على السماء حاليا، يعطيكم ألف عافية، توصلوا إن شاء الله بالسلامة لكل وجهاتكم. السائقين يعني من الموظفين العموميين والموظفين في القطاع الخاص، السائقين من سائقي حافلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، السائقين من سائقي الشحنيات والتريلات لنقل البضائع وغيرها، يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. السائقين اللي كمان بيكونوا مع شركات التوصيل اللي بيكونوا جايين تحديدا من مناطق الجنوب والوسط، تحديدا من بيت لحم، من الخليل، من راب الله، فهدول السائقين بيطلعوا كتير بكير الصبح وبييجوا على مناطق الشمال، سواء طول كرم، سواء جنين، سواء قلقيلية وهاي المناطق. فصباح الخير لإلكم، يديم عليكم الصحة يا رب، أحلى ناس وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا. كمان بنوجه التحيات الصباحية لكل المعلمين والمعلمات، لكل الأطباء، لكل الأهالي اللي عمالهم بيسمعونا، أهالي طلاب الثانوية العامة الله يكون بعونكم. طبعا إحنا بنحكي عن إضراب لنقابات كثيرة، بس لما بنحكي عن إضراب نقابة الأطباء قديش هذا الموقف صعب على الأهالي. يعني إذا ما في اتفاق لغاية اليوم بين الأطباء، نقابة الأطباء والحكومة، فسلام على كل المواطنين وعلى كل المرضى اللي للأسف اليوم عمالهم بيناجوا بإجراء عملية جراحية لحتى يخففوا من ألمهم ووجعهم. صباح الخير لما بنحكي عن إضرابات لكثير من النقابات، شو ضل الوطن والمواطن؟ صباح الخير لما بنحكي عن كل هاي الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، جاي علينا عيد الأضحى، لما بنحكي عيد الأضحى وبنحكي عيد الله الأكبر، فسبحان الله قديش كانت زمان أيامنا أحلى أجمل أبسط، كان فيها هدات البال، رغم أنه كانت الظروف السياسية صعبة، رغم أنه كانت أيام الانتفاضة وما بعد الانتفاضة واجتياحات واقتحامات متكررة وكان في حواجز وغيرها وغيرتها، بس الواحد لما بيقعد هيك وبيصهم بحاله بيحكي ما كنا متخيلين انه يوصل فينا هذا الحال بهاليوم. تخيلوا لما احنا بنحكي احنا بنعرف انه احنا محتلين، لكن ان نكون محتلين وتكون ظروفنا الداخلية الفلسطينية كمان صعبة على ابناء الشعب الفلسطيني، هذا اللي ما كنا متخيلينه ولا كنا متوقعينه. الله يكون بعون الوطن والمواطن. صباح الخير للمواطن الكرمي، المواطن النابلسي، المواطن الجنين، المواطن من قلقيلية، من كل بلاد، من كل مدن وبلدات وقرى وضواحي فلسطين الحبيبة. رعاة برنامجنا بنوجه لهم كل التحيات الصباحية، أكيد شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وأكيد قاعات وجاتوس سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم. وصباح الخير كمان لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير رعاة برنامجنا الأفاضل، الشركاء الناجحين دائما معنا في هاي المسيرة الصباحية اللي بنطل عليكم في كل صباح، يسعد صباحكم جميعاً.

صباح الخير للمراسيل الصباحية، صباح الخير للرسائل الصباحية، وصباح الخير لأهل الخير لكل الأحباب. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، بنرحب فيكم جميعا. وأكيد في عنا مراسيل صباحية ورسائل صباحية وسطنا من صباح اليوم. تعرفوا بدنا نوجه أول شيء طبعا أكيد كل التحيات الصباحية لزملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد إمتية، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لعلاء أحمد الجلاتي الإخراج، يسعد صباحك يا علاء، صبحك بكل الخير أكيد. وصباح الخير لأحلى تية عاملة أجواء مميزة معنا في كل صباح وفي كل يوم، صباح الخير لإلها. كمان من المواضيع اللي حابين أنه نطرحها عليكم ونناقشكم فيها مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في سؤال لفت انتباهي شفته على صفحة تلفزيون الفجر فحبيت أني أناقشه وإياكم في إطلالتنا لليوم. كيف لازم على الأهالي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة اللي غزت عقول الأطفال؟ هذا سؤال للنقاش، بحب دائما أتحاور وأتناقش معاكم مشاهدينا ومتابعينا. تقدروا إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00977 0599 40 990. فبتقدروا تشاركونا بسؤالنا التفاعل لليوم اللي قابل للنقاش والتفكير، كيف ممكن أو كيف لازم على الأهالي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة اللي غزت عقول الأطفال. في كثير من الإجابات جميلة نيرة بالاتجاه الصحيح، رح نطرحها عليكم اليوم إن شاء الله. كمان في عنا رسائل صباحية، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب لأحلى برنامج، يعطيكم العافية ويبعد عنكم كل شر. من مين؟ من حنان الخطيب، يسعد صباحك يا حنان. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الورد والفل أخت ريهام ولكل طاقم طلة فجر، كل عام وانتم بألف خير، ربنا يهدي البال بالحال. بحب أصبح على أمي الغالي أم إيهاب، كل يوم بتصبح تسمع برنامجكم الحلو، يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك يا حنان، يصبحك وربحك بكل الخير، يعطيك ألف عافية. حنان حمدان، صباح الخير إليك وللغالي أم إيهاب، يصبحها بكل الخير. لا صباح اليوم لأم إيهاب ولكل الستات مثل أم إيهاب اللي بيسمعونا في كل يوم وفي كل صباح لبرنامج طلة فجر، واللي دائما لما ألتقي فيهم بالمناسبات، بلتقي فيهم بالجمعات، بلتقي فيهم بالسوق بالصدفة طبعا، فبحب دائما لما بيحكونا احنا بنحب نسمع البرنامج كل يوم وبنستمتع بكل المواضيع الصباحية اللي بتحكوا لنا إياها، فصباح الخير لإلكم. وكمان في عنا رسائل صباحية كثير عمالها بتوصلنا في هاي اللحظات. كمان من الرسائل، صباح الخير، يسعد صباحكم، بعتولنا دائما مين مرسلين هاي الرسائل الصباحية. كمان في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا، ما شاء الله عليكم هالرسائل بتفتح النفس، والدعوات الصباحية كمان بتفتح النفس. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح الورد لمن يبعثون الأمل. صباحكم ورد طاقم طلة فجر وطاقم الفجر وإدارة الفجر، وما بنساكي فراشة الفجر ريهام مني أنا شيرين، وما بنسى الوالدة وإخواني وسرى الحلوة. يسعد صباحك يا رب يا شيرين، صبحك بكل الخير إليك وللوالدة الغالية وأكيد سرى وللجميع، يصبحكم يربحكم بكل الخير. تعالوا أحكي لكم شو في مواضيع، شو في أخبار نطلعكم عليها ونوافيكم فيها على الصعيد الكرمي ومختلف الأصعدة إن شاء الله. من الأخبار المؤلمة لكنها مفرحة بنفس الوقت قديش بتدل على عزيمة أبنائنا وبناتنا، الأسيرة الصحفية بشرى الطويل تتم حفظ القرآن الكريم داخل سجون الاحتلال. يا رب النصر والحرية والفرج لكل أسرانا وأسيراتنا البواسل. كمان من وزارة التربية والتعليم كان في بيان صادر عنها، قررت وزارة التربية والتعليم العالي استئناف عقد امتحانات الثانوية العامة الفروع المهنية، وهالشي رح يكون بعد رح يكون يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس وفق برنامج رح يتم تعميمه من خلال مديريات التربية والتعليم والمدارس المهنية، والوزارة بتدعو الطلبة للالتزام بالمواعيد والتعليمات الخاصة بالامتحانات امتحانات، متمنين لكل طلابنا وطالباتنا التوفيق والنجاح لإلهم، كل التحية والاحترام. كمان في مواضيع وفي أخبار بنحب نحيطكم فيها مشاهدينا ومتابعينا الكرام.
فيما يتعلق على الصعيد الفلسطيني. رئاسة المؤتمر الثامن لفتح أعلنت أنه اليوم إن شاء الله الاثنين رح يكون البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أعلنت أنه رح يتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر بالإضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ورح يكون اليوم إن شاء الله الموافق 18 من أيار مايو في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة. كمان من المتابعات مشاهدينا ومتابعينا، بحب دائما أحيطكم بكتير من المواضيع المختلفة والمتنوعة وشو عماله بيصير بهالبلد. المباحث العامة بالتنسيق مع مركز شرطة دير الأخصون قامت بإلقاء القبض على مشتبه به بسرقة صندوق للتبرعات من أحد المساجد. للأسف يعني إحنا لسه عمالنا بنعيش هاي الظواهر، وخاصة إنه يكون في سرقات من بيوت الله من المساجد. بنذكركم بسؤالنا التفاعل لليوم، كيف لازم على الأهالي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة اللي غزت عقول أطفالنا، واللي للأسف أصلا غزت عقولنا إحنا ككبار وغزت عقول الأطفال. ابن شوفوا، هذيك المرة كنت بتحدث أنا والوالد وهو بيحكي سبحان الله زمان كانوا ينشروا على الجرايد صورة أو على الفيسبوك قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة، أول ما طلعت هبة الفيسبوك وأهالينا صار عندهم حسابات على الفيسبوك ويتابعوا الفيسبوك، صاروا كانوا يستغربوا من المنشورات اللي زي الكاريكاتير كانت، إنه الطفل بينزل من بطن أمه حامل الجوال بيحكوا شوفوا سبحان الله والله يجي علينا زمن نشوف هالشوفة. وفعليا إحنا هالأيام ابن الشهر والشهرين والخمس شهور والست شهور ما بيرضى يقعد ولا يسكت إلا والجوال بإيده. هذا مش بس عنا ولا عندكم، هذا عند الجميع للأسف. فعلشان هيك اليوم إحنا بنحكي بدنا نحارب هاي الظاهرة السيئة والسلبية اللي بتأثر وإلها انعكاس سلبي على أطفالنا، صحية جسدية بدنية وكمان فكرية وعقلية وإنماء مهارات وتطور. فكيف لازم على الأهالي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة اللي غزت عقول الأطفال؟ مش بس إحنا بنحكي عن الأطفال البيبي، إحنا ضربنا مثال، لكن نحكي عن أطفال سن 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين بنشوفهم 24 ساعة غازين راسهم بالجوال. فوين راح اللعب؟ وين راح باب الحارة؟ وين راح الفطبول؟ وين راحت أولاد الحارة؟ يعني بنسمع صوتهم على الفاضي، بنسمع صوتهم عالي، بس إنه هل هم عن جد بفرغوا طاقات كويسة؟ هل هم بيقضوا طول النهار بيلعبوا نشاطات بدنية كويسة ومنيحة بتفيدهم بتفيد صحتهم؟ إحنا اليوم عنا هذا الموضوع اللي قابل أكيد لكل مشاركاتكم وأفكاركم والنقاش. فصباح الخير لإلكم. خلونا كمان مشاهدينا ومتابعينا نتواصل معاكم ونخبركم عن محطاتنا لليوم. أول محطة راح تكون بجولة للأخبار، من بعد جولة الأخبار راح ننطلق وإياكم ونسافر من طول كرم إلى كفر راعي. كفر راعي قريبة ما بيننا، ما بين طول كرم وما بين جنين. كفر راعي تميزت بطبيعتها، تميزت بتربتها وبأرضها وبمناخها، إنها صالحة أو تتميز بأنها تكون منطقة تشتهر بالكرز. موسم الكرز من أحلى المواسم في فلسطين الحبيبة، وهذا الموسم تشتهر فيه بلدة كفر راعي. فتخيلوا معانا المشهد. طبعا إحنا كان فينا تغطية قبل أيام لزيارة وفد لبلدة كفر راعي، ومن أجل أنهم يستمتعوا بهذا الموسم وفق زيارات مختلفة. اليوم رح يكون معنا رئيس البلدية الدكتور لؤي صادق الشيخ إبراهيم لحتى يحكي لنا عن هذا الموسم، كيف بيعتنوا فيه كأهالي البلدة وكبلدية، كيف بيدعموا هذا القطاع وهذا الموسم اللي بيدر وبينتفع منه كثير من المزارعين. رح نتغنى وإياكم اليوم نشوف المشاهد الحلوة والخلابة من بلدة كفر راعي. كمان من المواضيع للأسف، يعني في الوقت اللي إحنا بنتغنى فيه في بلادنا وفي مناطقنا الحلوة والجميلة، إلا أنه كثير من البلدات والقرى تتعرض بشكل يومي ومستمر ومتصاعد لاعتداءات المستوطنين. اعتداءات المستوطنين على كبار السن، على الأطفال، على الأغنام. يعني كل لحظة وكل ثانية في عنا خبر من هاي الأخبار، الاعتداءات والانتهاكات
امبارح كان في اعتداءات على المسنين، كان في اعتداءات من قبل المستوطنين بدهس عدد من رؤوس الأغنام وغيرها وغيراتها. اليوم لما احنا بنحكي الضفة الغربية، المستوطنين بيصعدوا اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي عن إطلاق فلسطين لمؤتمرها الأبرز للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في العام 2026 ميلاديا. رح نروح للفاصل السريع، ومن بعد هالفاصل رح نرجع معاكم لنبدأ بجولتنا للأخبار والاطلاع على آخر المستجدات.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. رح نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لمتابعة آخر التطورات الإخبارية. في متابعة آخر التطورات مشاهدينا ومتابعينا، قبيل فجر اليوم وحسب مصادر محلية قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة اليمون غرب جنين. استهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليمون غرب جنين. هذا وكان هناك اقتحام لقرية تل جنوب غرب نابلس قبيل فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال. وفي ساعات الصباح الباكرة هناك تجمعات للمستوطنين في محيط المنازل ببلدة سنجل شمال رام الله. وفي المتابعة من نابلس، حيث قوات الاحتلال تواصل منذ ليلة أمس إغلاق حاجز المربعة وبوابة بورين والطريق الواصل بين قريتي مادمة وبورين جنوب نابلس. تأخير دوام طلبة المدارس في بلدة سالم شرق نابلس بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال.

ومن المتابعات الإخبارية، قوة الاحتلال والاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما بقصف على مدينة بعلبك شرق لبنان. ومن أبرز المتابعات الإخبارية في شؤون الأسرى، القناة 14 العبرية تقول إنه وبتوجيهات من وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كات تقرر البدء بتطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي دفع به الوزير بن غفير في مناطق الضفة الغربية، وستعتمد عقوبة الإعدام كخيار وعقوبة أولى ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله حيا بعد قتله إسرائيليين.

ومن أبرز المتابعات الإخبارية، مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في قرية برقة شرق رام الله. وفي سياق آخر مشاهدين ومتابعين، وعلى الصعيد الدولي، شبكة CNN تنقل عن مصدر وصفته بالمطلع أنه صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا الصبر بدأ ينفذ تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. حسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسياً. وطبقا للمصادر ذاتها، أشارت أن الرئيس الأمريكي التقى السبت الماضي أعضاء فريقه للأمن القومي لمناقشة المسار المستقبلي بشأن الحرب مع إيران، وذلك قبل يوم من قوله إن طهران يجب أن تتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منها شيئا. وفي سياق متصل، أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم الاثنين في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط توقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه طهران. وسائل إعلام عبرية تكشف عن السبب الحقيقي وراء القرار الاستثنائي والمثير للجدل الذي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالإعلان عن زيارته السرية إلى دولة الإمارات، مؤكدة أن الدوافع وراء هذا الإجراء سياسية بحتة وتتعلق بالانتخابات والمنافسة الداخلية مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت. المعارضة الإسرائيلية تكشف عن أرقام صادمة حدثت في عهد حكم نتنياهو منذ 7 أكتوبر عام 2023، تعكس فشلا وإخفاقا سياسيا كبيرا. ننتقل قبل ختام هذه الجولة الإخبارية إلى متابعة آخر التطورات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى صاف وحارا في معظم المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة ومثيرة للغبار، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج. وخلال ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: جديد صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. هالمشاهد الحلوة من طول كرم يا ربي يعم الأمن والأمان ويا ربي يديمها نعمة علينا, نعمة هالحركة المتواصلة في شوارع مدينة طول كرم. ومن الاتصالات الهاتفية نحكي ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا, صباح النور.
1: صباح الوطن الجريح يا ريهام.
0: صباح الفل, أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك مفادي.
0: اهلا اهلا مفادي, كيفك, شو الاخبار من راس عطيه؟ يسعد لي صباحك يا خالتي مفادي, كيف الحال, طمنينا عنك.
1: الحمد لله يا ريهام.
0: امورك تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف الصبايا, كلكم بخير؟
1: الحمد لله.
0: تفضلي خالتي مفادي.
1: بدي اول شيء اصبح على كل طاقم الفجر, على ريهام, على انوار, على أحمد, على كل طاقم الفجر.
0: يسعد صباحك يا رب.
1: أنتوا الفجر أحلى فجر, وأنتوا اللي بتستجيبوا لكل المواطنين.
0: يسعد لي صباحك يا رب يا خالتي فادي.
1: الله يسعدك.
0: وهي الصباحية وصلت لكل الطاقم أكيد
1: إن شاء الله. أنا بدي أوجه رسالة لسيادة الرئيس أبو مازن, لمحمد مصطفى, للشيخ, لكل المسؤولين. بطالب فيهم انهم ينصفوا الموظفين وخصوصا الاطباء يا ريهام.
0: صحيح.
1: انا إلي شهرين متتاليين وانا مش قادر اوقف على اجري. انا لما اوصل مستشفى سلفيت مشان عمليه ويرجعوني وادفع انا 150 شيكل تكسب. كيف يعني الظروف, كيف مثل ما حكى لك من فترة الأخ على الأمبولانس. كيف يعني بعلم الله كيف دبرت الأمبولانس. أنا لما أنا حالي طارئة لهالكت, أنا مش يعني بحكي معاك بس بصعوبة مش قادر أحكي.
0: ألف سلام عليك.
1: أنا إلي شهرين متتاليين وأنا على درويش نزال على المسكنات وفش يعني مر بجيبوا لي الدكتور عبدار, مر بروح على العيادات.
0: أنت بحاجة لإجراء عملية جراحية ولكن للأسف بسبب الإضراب مش قادر إنه تعملي هاي العملية.
1: ما هم بيحكوا لك إنه إحنا بنستقبل الحالات الطارئة. طب أنا حالي طارئة. طب أنا يوم الخميس ما رحت على درويش نزال بحكي لابني روح اعملها تحاليل, اعملها صور ليهم. قال له انا عملت لها برا. فعلا انا عملت, بس انا طب يعني ابو مازن يعني يطلع على الشعب, على الموظفين. حرام برضو, انا ما بلوم الاطباء يا ريهام لانه حرام, ما هم حق الموظف يعني له حق. طب انصف الموظفين يا حضرة سيادة الرئيس. يعني انا لما يكون الاطباء, لو الاطباء مش مدربين انا بوصل لهاي الحالة يا ريهام. انا وغيري, مش بس انا, كتير مثلي. بس حرام يعني انا لما إلي شهرين متتاليين وانا بعاني في هذه المشكلة وبطلب من سيادة الرئيس, من محمد مصطفى, من اي كل حسين الشيخ, كلياتهم بطالبهم ينصفوا الموظفين حتى الاطباء, خليهم يقدروا يعالجوا الناس. يعني صراحه انا مش قادره اتحمل الوجع.
0: الف سلام عليك خالتي مفادي. احنا ان شاء الله انا يعني احنا
1: وزير الصحه يعني مش وضع الناس.
0: صحيح خالتي فادي, وصلت رسالتك.
1: والأطباء يعني الموظفين, أي موظف, مش بس الأطباء, مش الكادر الطبي, برضو المعلمين, المهندسين, كله حرام. يعني بتمنى منه من سيادة الرئيس إن شاء الله هذه الرسالتي توصل لسيادة الرئيس
0: إن شاء الله. إحنا إن شاء الله رح نوصل هذا الصوت لوزارة الصحة ورح نوصل هذا الصوت لكل مسؤول حتى يكون في هناك متابعة، لأنه في عنا كثير من الحالات كنفس الوضع الصحي للخالة أم فادي. الله يحماك يا رب ويعطيك الصحة والعافية، يطول بعمرك وإن شاء الله محلولة قريبا بإذن رب العالمين. وللأسف هذا اللي كنا بنحكي فيه من بداية برنامجنا، إنه استمرار الإضراب للمطالبة بالحقوق من كل النقابات للأسف انعكاسه بأثر سلبي على المواطن وعلى حياته المعيشية. يكفي إنه هو محطوط بكل هاي الظروف الصعبة اقتصاديا ماديا اجتماعيا نفسيا، كل هذه الظروف عمالها بتشد على المواطن للأسف بالاتجاه المعاكس. الله يحماكي خالتهم فادي وألف سلامة عليك، وإن شاء الله رح نعمم هاي المناشدة منك إلى كافة الجهات المختصة وتحديدا إلى وزارة الصحة. كملين معاكم كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من الصديق من ابن هالبلد من ابن ضحية شويكة، أكيد كل التحية لرامي مهداوي، يسعد صباحك يا رب رامي، بيصبح علينا بطريقته المميزة صباح الفجر. لكل من اتكل على الله، صباح الأمهات، صباح الآباء، صباح الكرميين وأهل شويكة، صباح الخير لإلك ريهام، يسعد صباحك يا رب رامي، صبحك وربحك بكل الخير إلى كل زوجتك ولا بنوتاتك الحلوات، الله يحماهم يا رب يخلي لك إياهم ولكل أهلنا في شبيك. صباح الخير للمتابعين الدائمين. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في محطاتنا مختلفة والمتنوعة. حكينا لكم أنه رح يكون في إلنا سفرة اليوم من خلال برنامج طلة فجر، ونحط الرحاب في بلدة كفر راعم من بين كروم الكرز، وما شاء الله ما أجمل هذه الكروم اللي بتلون جبال كفر راعي بالأحمر. هالمشهد مش بس بيقتصر على موسم زراعي جميل، هو بيتجاوز حكاية أكبر من هيك، حكاية صمود، حكاية هوية وحكاية تاريخ كبير لهاي البلدة. اليوم احنا بنحكي بموسم الكرز في بلدة كفر راعي، مش موسم عادي وخلص ونكتفي والسلام عليكم، لا بالعكس، تحول لفرصة، فرصة دعم كبيرة للمزارعين، فرصة دعم للاقتصاد المحلي للبلدة، وكمان تنشيط السياحة الريفية وفتح الأبواب أمام الزوار وعدد من الوفود المختلفة من مختلف دول العالم لحتى ييجوا على بلدة كفر راعي يشوفوا هالموسم، يستمتعوا بين أشجار الكرز، وبالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم السياحة الريفية. احنا بنحكي عن تنظيم مسارات تعريفية، استقبال وفود. دائما ما تعودنا على بلدة كفر راعي وتحديدا بالآونة الأخيرة تعودنا عليها لتقديم نموذج فلسطيني مميز من بلدات فلسطين الحبيبة. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا الموسم وأثره الإيجابي على البلدة وعلى المزارعين وعلى أهل هالبلدة. خلونا نرحب برئيس بلدية كفر راعي الدكتور لؤي صادق شيخ إبراهيم. دكتور لؤي صباح الفل،
2: صبحهم ويربحهم زي ما بيقولوا الفلاحين. أول شيء بنشكركم تلفزيون إذاعة الفجر على هاي الإطلالة الصباحية المفعمة بالأمل وبالطموح، وتحديدا بتركيزكم على قطاع مهم جدا في تحقيق الدخل الزراعي في كفر راعي وإدارة هذا القطاع من قبل مؤسسة البلدية.
0: يسعد صباحك، يصبحك ويربحك بالخير يا رب، وإحنا كمان بنرد عليكم بهاي الصباحية الحلوة، وفي أحلى من الصباح والرباح. دكتور لؤي، يعني قبل ما نحكي قديش بيخدم موسم الكرز البلدة والاقتصاد المحلي، بدنا نحكي في البداية عن موسم الكرز اللي اشتهرت فيه بلدة كفر راعي على مدار سنوات وعقود.
2: يعني إذا بتسمحي لي وبكون معنا متسع من الوقت، أنا بدي أحكي عنكم في الراعي بشكل عام،
0: تفضل،
2: كمدخل واسع وبعدين نخصص قطاع الكرز بجزئيته. يعني كفر راعي هي بلدة تقع على مساحة 35,000 دنم، تقع جنوب غرب جنين، تتوسط بموقعها محافظات ثلاث: الكرم، نابلس، جنين. يعني الله أعطاها ميزة جغرافية بتوسطها بين هاي المحافظات الثلاث. هاي المحافظات الثلاث يعني شمال نابلس ومحافظة الكرم وجنين، هذولا محافظات زراعية بامتياز، وتعتبر هاي المحافظات بالتحديد الكرم جنين كالكيلي يعني سلة الغذاء لفلسطين، وشمال نابلس اللي هي جزء منها في الأغوار. هلا كفر راعي 35,000 دونم، 12,000 مواطن عدد سكانها التقديري يعني العام 2026 يمكن يزيد شوي. طبيعتها الجغرافية متشكلة بين يعني انبساط وبين جبال، الصفة الجبلية فيها أكثر من الصفة الانبساطية، بمعنى أنها يعني تصلح لأنواع معينة من المزروعات ولا تصلح لمنتجات أو أنواع أخرى منها. ترتفع عن سطح البحر في أعلى مستوى فيها 505 متر عن سطح البحر. القطاع الرئيسي والمصنف على أنه هو صاحب الدخل الأكبر هو قطاع الزيتون، كان يشكل في فترة من الفترات 90%. طبعا هو فيه اهتمام، فيه اعتناء متزايد به لحد الآن كمان مثل قطاع الكرز، ولكن في الصفة البينية بالمفاضلة ما بين الزيتون والكرز، فالناس صارت تهتم بالزيتون بس بالكرز أكثر. لهذا السبب اليوم الزيتون صار يشكل 70% من دخل المنتج الزراعي في البلدة، والكرز صار يشكل بين 20 إلى 25 من مستوى أو من حجم الدخل الزراعي. الموضوع هذا إذا بدنا نحكي به يعني بتخصصية أكثر أو مهنية أكثر، الزيتون عنده مبدأ المعاومة، إنه سنة بيحمل سنة بيحملش، والناس يعني صار عندها شوية نفور من إنه لما يحمل بيصير في تدني في مستوى الأسعار للزيت والزيتون، ولكن الكرز هو كان يعني بتحقيق الدخل كان في السنين أو قبل 15 سنة أو 20 سنة كان لا يحقق عائد، ولهذا السبب المزارع مبادراته الذاتية واطلاعه على وجود أصناف جديدة تم استبدال الصنف البلدي إلى أصناف أخرى. من هون راح يكون مدخلنا على قطاع الكرز والحديث عنه. أنا بديش أخذ دورك كليات، وإذا عندك شيء ببالك.
0: إحنا طبعا إحنا مستمتعين إنه أنت عمالك بتعرفنا على بلدة كفر راعي. طب ما هو شو بدنا أحلى من إنه نتعرف على بلادنا اللي مش صح إحنا إنه نزورها، ويمكن هالأيام صارت بصعوبة إنه نوصلها، فإحنا عمالنا بنشكل صورة جميلة جدا بمخيلتنا لبلدة كفر راعي بهالوصف الجميل. وأنت حكيت عن موسم الكرز اللي بصراحة صار الكل من أهلنا في بلدة كفر راعي يتغنى فيه. طب قديش صار موسم الكرز اليوم داعم كبير للاقتصاد المحلي، للمزارع، للعائلات في كفر راعي؟
2: الآن الجزئية هاي بدي أركز عليها مشان كمان يعني المزارعين الآخرين. إحنا عنا كان الصنف البلدي والصنف الأحمر قبل 20 سنة. هلا إذا بدنا نحكي علم وتسويق واقتصاد بدنا نقول التالي، أو لازم نقول التالي، إنه فترة عرض الكرز البلدي كانت قصيرة، بمعنى يعني كانت تمتد يمكن بس 20 يوم. لهذا السبب كان حجم إنتاج الكرز من البلدي عالي، ولكن التزاحم في العرض على الأسواق كمان كان عالي. لهذا السبب كان دائما يكون في هناك انعكاس سعري بهاي الجزئية، بمعنى أنه العرض زاد الطلب هو أوكي، وبالتالي الأسعار مالها تنخفض. هاي الجزئية كانت تشكل خطورة على الدخل المتأتي من الكرز، من قطاع الكرز. المبادرات المجتمعية سواء كانت مهرجان الكرز اللي انتو غطيتوه بشكل مباشر في قبل 8 سنوات او يعني ما عارفش بالضبط قديش، يعني بالضبط اللي كان مهرجان الكرز الاول، من هذا المهرجان لليوم صار هناك اعتماد جذري على اعتماد رئيسي على قطاع الكرز، ولكن في تحول كان في ميكانيكية وآلية الإنتاج به، بمعنى أنه المزارع صار يبحث عن أصناف في البلد شو يكون بها فترة العرض ممتدة، أنواع حجم أكبر، أنواع يمكن المنافسة بها أمام منتجات أخرى. لهذا السبب توجهوا لصنف أمريكي، الكرز الأمريكي. أول ما دخل البلد صنف غير البلدي كان الصنف الأمريكي، ولكن الصنف الأمريكي تبين لاحقا بعد 2-3 سنين أنه بحاجة لساعات برد عالية، فالمزارع كمان ظل يبحث عن أصناف أخرى، إلا أنه رصى على صنفين اللي هم الشامي والخليلي. هذول الصنفين الشامي والخليلي بداية يعني من ناحية السلوك الفسيولوجي للنباتات بشبه البلدي، ولكن الميزة اللي بتميزنا عن البلد بشغله إن فترة إنتاج أنت طول، بمعنى يمكن أن تكون هناك مدة فترة الإنتاج أو فترة التحكم بالمنتج النهائي اللي هو الكراز تمتد بين شهرين لشهرين ونص، يعني بنحكي عن 75 يوم أو 80 يوم فترة عرض، بينما الكرز البلدي كان يحكم المزارع بفترة عرض 20 يوم. هاي الثمانين يوم اللي صارت فترة عرض للمنتج اللي هو الكرز الشامي أو الخليلي، هاي شو عملت؟ عملت حالة انسياب منظم للسوق، بمعنى بدل ما كان كل الكرز يدخل الأسواق خلال فترة 20 يوم صار حجم أكبر منه موزع على فترة عرض 80 يوم. هاي الشغل الثاني أنه صاحب إنتاج الكرز بالبلد كمان حملات تسويقية من خلال عالم السوشيال ميديا، يعني بطل بس اليوم الكرز نروح نعرضه بالحسبي، صار ابن الخليل وابن أريحة وابن طباس وابن طول كرم صار يشوف انه كفر راعي تتميز بالكرز، صار يستنى من السنة للسنة كرز كفر راعي.
0: صحيح.
2: كمان شو عمل هاي كمان زادت الوجهة نحو الطلب المحلي على الكرز،
0: يعني
2: صار ثقافي كيف عم بالخليل وموز أريحة بالزمانات وعم بالخليل اليوم، وكيف كان بركان يافا وكالكيلي وطول كرم. هلا اليوم هاي الحالي بعيشها قطاع الكرز في كفر راعي، انه هو يعني دخل عالم السوشيال ميديا زي ما هو دخل الاسواق قبل 4-5 سنين.
0: حلو.
2: السبب هو كان عندنا مساعده شغلي، غير هيك انه يعني تبدل المجالس البلديه هون وفهم هذا التنميه المحليه كمان له دافع وله خصوصيه معينه. هلا بين ما يجي يكون يعني على رأس المجلس البلدي صاحب قرار باتباع فلسفة التنمية المحلية، بين واحد يقول لا أنا بدي أركز على زفتي وعلى بنى الجدران الاستنادية، لا. هلا لما يكون نظرة الشخص اللي قاعد على كرسي البلدية نظرة شمولية في التنمية، واعي لكل صغيرة وكثيرة في مكونات التنمية المحلية، عنده الشارع المهم لا يقل شأنا عن إنتاج الزيت والزيتون، ولا يقل شأنا عن إنتاج الكرز، ولا يقل شأنا عن تعزيز مكانة المرأة في كفر راعي المنتجي. ماشي، يظهر منتجاتها، يعملها بيك بوش، يعني دفعة قوية في العالم اللي هي بتتخصص به. هاي المفاهيم وتغيير المنظومات والنظرة الشمولية عند صانع القرار في البلد دائما بيكون لها إنعكاس. يعني أنا أول ما قعدت على الكرسي ماشي عندي موجود قطاع الكرز، خلص قررت رسميا انه ايش
0: إنه بدأت انك تستثمر وتكمل هذا الطريق، تستثمر بقطاع الكرز بكثير من النواحي. يعني احنا من خلال تغطيتنا الاسبوع الماضي كان في استقبال لوفود زائرين يجوا على البلد. طب لما احنا بنحكي بنستقبل عدد من الناس الغربية عن البلد، بدهم يتعرفوا على البلد، بدهم ينفعوا اهل البلد وعد على غراره. فالتجربة الاولى كيف بدأتوا تستثمروا فيها وكيف بلشتوا انكم فعليا لا احنا بما انه عنا موسم الكرز نقدر نستثمر فيه في كثير من القطاعات، كيف انعكس على قطاعات تانية مثل ما حكيت المرأة انتاجيتها بمشاريعها الخاصة، كثير من الشركات يمكن او المصانع الصغيرة اللي موجودة بالبلدة، المشاريع الصغيرة بحجمها لكن كبيرة بالانتاج اللي بتقدمه، كيف بدأت تشتغل على هذا الاستثمار؟
2: انا احكي لك شغلة شوي، انا طبعا معي دكتوراه تنمية اقتصادية
0: كل الاحترام،
2: مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، هاي الدكتوراه اللي معي. هلا الاشي اللي انا بدي احكي لك اياه بالتحديد وهي الجزئية مهمة، يعني الموضوع هو على فكرة هذا موضوع السنة تفعيل قطاع الكرز بلش من طول كرم بشكل بدين طول كرم مشان ننصف الناس حقهم. يعني الموضوع انه اتصل علي اول ما استلمت ناس بدهم يأكل كرز مش بدهم يجوا لا يستوك ولا إشي، يعني بحكم إنه الكرز نازل بسمعوا وكانوا يجونا يعني بالسابق. فأجوا جماعة من طول كرم، من طول كرم المدينة تحديدا، وبديش أذكر أسماء ما في بلاش يعني ننصفهم ونظلم غيرهم. أجوا أكلوا كرز، منهم صبية بتشتغل بمؤسسة إعلامية ليه، فقالت دكتور شو رأيك بشغلي بكرة نيجي نعمل إشي تقرير. فأنا قلت لها تجوش أنت وإحنا بنيجي نجيبه من طول كرم.
0: كل الاحترام.
2: يعني ليش أنا مش معنى الكرز، هلا بدي أسوق اسم البلد ماشي من خلال الكرز اللي هو موسم حاليا ليه، فخلص حطت الفكره براسي، او انا يعني خلص اقتنعت بالفكره انه احنا نستغل هسه موسم الكرز مشان نسوقي البلد ككل. منه بنركز على الكرز ومنه انا ما احنا اسوق اسم البلد. يعني بالاخر بدنا نرجع كفر الروع الى مكانتها والناس تتعرف عليها. اليوم تتعرف عليها من خلال الكرز ماشي، بكره تتعرف عليها من خلال انتاج العسل، واللي بعده من خلال الزيتون، واللي بعده من خلال المنتج الريفي المحلي عند المراه وعند غيرها. هلا هذا الموضوع عندي وانا مهتم به كثير كثير. واللي بدي احكي لك اياها شغلي كمان من خلال اذاعتكم، الوفد اللي اجانا من القدس وضواحي القدس والخليل وبيت لحم اصر اصرار كامل انه يكون السبت القادم معانا بشيء موسع واكبر
0: ما شاء الله.
2: انا من خلال انا اذاعتكم يعني بدعو كمان كل الناس اللي حابين يزوروا كفر راعي وياكلوا كرز ويستوكوا من منتجاتها، انا يعني من خلال اذاعتكم بحب ادعو هاي الناس في طول كرم في جنين في نابلس والناس اللي بتسمع اذاعتكم انه احنا عنا يوم السبت الساعة 8:30 استقبال للضيوف هذول اللي من الكوت، وراح يكون معنا كمان وفد بنفس الساعة من بنفس الموعد من 48 الداخل الناصري وحيفا وكرة وبلدات الشمال الفلسطيني الداخل راحين يكونوا معنا.
0: يعني هاي دعوة مفتوحة لكل اللي بيسمعونا، يوم السبت بإمكان أي حدا من أهلنا وناسنا وأحبابنا يتوجه إلى بلدة كفر راعي السبت القادم.
2: بلدية كفر راعي الجديدة هناك راح يكون الاستقبال والضيافة، ورحين يعني نكون بواجبهم، رحين يكون في عنا فطور تقليدي لكل هاي الناس، فطور تراثي ماشي، بعدين كلهم انطلقوا وراح يكون صاحبهم إحنا بالجولة. الأمن متوفر، عندنا مركز شرطة عرابي متواجد معنا 24 ساعة بالنشاط هذا، الإسعاف البلدية متوفر معنا، يعني كل اللوجستيات متوفرة. وبعدهم ينطلقوا ويتعرفوا على كفر راعي، على كرزها، على عتلها، على الفراولة. احنا عندنا كمان بالسياق كان قطاع الفراولة مهم، انبسط كثير كمان عرب الداخل، العرب الداخل وأهالي القدس وضواحيها، إنه أول مرة بشوف الفراولة كيف مزروعة، وأول مرة بشوف الفراولة كيف مزروعة معلقة يعني بالطريقة المعلقة. هلا هاي الإثراءات اللي موجودة في القطاع الزراعي طبعا هي عبارة عن تجارب، ولكن بشكل موسع راح نكررها وننميها ونطورها، وراح نضغط على الدونرز المانحين وأصحاب القرار والاختصاصات في الوزارات المعنية إنه هذا القطاع بما إنه نجح وكانت تجربة فريدة بدنا ننميه اللي هو الفراولة زي الكرز. غير هيك القطاع النحل، يعني عندنا بلدنا بتنتج ما شاء الله يعني عسل مليح، هي بلد رعوية للنحل بما انها نباتية بامتياز، كيف هي رعوية. كمان شوي راح نركز على قطاع الثروة الحيوانية، موجود عندنا قطاع ثروة حيوانية ولكن بحاجة ليش لدعم واسناد وتسويق و الى اخره. كل الامور اللوجستية والفنية راح نكف عليها ونكف عند مسؤولياتنا تجاهها، بمعنى أنه لن يترك ولن يغيب قطاع الثروة الحيوانية، وسيتم إشهاره وإبرازه كما هو القطاع النباتي حاليا. راح يكون عندنا السنة في مهرجان زيت وزيتون في كفر راعي، وراح يكون هناك حضور، أنا راح أعمل أنه يكون الحضور مش بس محلي ودولي لهذا الموضوع. يعني لما كفر راعي بتنتج أختي يعني الفاضلة والعزيزة حوالي 4.5% ل5% من إنتاج زيت الضفة وزيتونها، ومنح 4.5% عن تحكي عن بلدي يمكن بسبكها بلدي واحدة ماشي، بلدي كبلدات وبلدي واحدة بسبكها، أو يمكن هستي صدرت المشهد إنها هي الأولى في إنتاج الزيت والزيتون من 4.5% ل5% من حجم الإنتاج الكلي في فلسطين، يعني في الضفة وغزة. فما بالك هستي صار بغزة ماشي ما خلوا زيتون، راح ترتفع النسبة ممكن توصل 6%. فهاي 6% تستحق انه هاي البلد تكون يعني الرائدة في موضوع الزيت والزيتون كما هو الكرز حاليا. وانا بعرف انه يعني جامعة خضوري فمعي بيعملوا دائما مهرجان الزيت والزيتون، والثاني راح يكون بالتنسيق اكيد يعني مع كفر راعي، لانه كفر راعي راح يكون له الحضور الاقوى والمشهد الاقوى في هاي في هذا القطاع.
0: حلو، شوفوا هالثقة بالنفس قديش عالية، قديش دليل انه في عنا خطط، في عنا تصور رح يكون، رح تكون ماشي عليه بلدة كفر راعي في الأيام القادمة، ونستغل كل موسم زراعي لحتى يكون استثمار للبلد وأهل هالبلد، ونعلي من شأن بلداتنا. والله كل الاحترام دكتور لؤي، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. وبنذكر مشاهدينا ومتابعينا بيوم السبت دعوة مفتوحة أمام الكل من مختلف المناطق وين ما كنتوا، يعني لو كل عائلة مثلا حابه تيجي، هي مثلا أي رب أسرة حاب يجي هو زوجته وأولاده بيقدر يجي
2: 100%.
0: الشباب والصبايا بيقدروا يتجمعوا ويجوا على بلدة كفر راعي يوم السبت
2: على قاعة بلدية كفر راعي الجديد الساعة 8-9 صباحا لاستقبالهم هناك، وبعدين إلحاقهم بالوفود الموجودة عنا اللي راح تكون ضيوف عنا، وطبعا بتنظيم بشيء منظم راح يريح الجميع كلياته سواء بالمواطن

0: الحدوث، لما نحكي رب ندور على نار الحطب، لما نحكي رب خروب، بنحكي مخللات مكابيس، بنحكي شغلات تراثية، كماش اللي تطريز كش إلى آخره. هاي كل الحرف اليدوية والمهنية ماشي راح تكون متوفرة عنا في العرض وتسوق بها فقط ساعة واحدة اللي هي فترة الاستقبال والضيافة. راح الناس اللي راح يزورنا على القاعة راح تلقى هاي الأمور كلياتها موجودة ماشي. ويمكن إذا لاحظت بالفيديو السابق يعني كانت موجودة هاي، يمكن التلفزيون الفجر ركز على موضوع الكرز، بس إذا بتشوف فيديوهات مصاحبة له، ونتمنى أنه يكونوا حاضرين وتغطوا النشاط والفعالية من ساعتها الأولى، أنه متوفر منتجات ريفية وبلدية متعددة. يعني جبنة بلدية متوفر، لبن بلدية متوفر، مقدوس، ورايحين نفطر الناس زعتر من زعتر بلدنا،
1: يا سلام.
0: يعني شغلات يعني خبز طابون، كاسة شاي على الحطب، كل هذا الحكي إن شاء الله راح يشوفه بفترة الاستقبال. التسوق للمنتجات داخل قاعة البلدية راح يكون من هناك، وإحنا معنيين إنه ندعم يعني ونعزز مكانة المرأة والشباب في المبادرات الإنتاجية اللي بيقوموا بيها من خلال يعني استقبالهم عرض منتجاتهم على طاولات في العرض عنا بشكل سريع. يعني مش لا يرقى إلى مستوى مهرجان تسوق، ولكن يرقى إلى مستوى عرض منظم للمنتج الريفي اللي بتنتجه كفر الراعي خلال هاي الساعة. بعدها راح ينطلقوا للمزارع، للمصارات، للمناحل، للتعرف على في عنا شوية آثار بالبلد يتعرفوا عليها، يتعرفوا على البلد القديمة، يتعرفوا على الأماكن التي يمكن الاستثمار بها لاحقا كمتنفسات ومثل متنزهات، متنفس للأطفال إلى آخره. هاي راح نتعرف عليها كلياتها، رايحين إحنا نعرفهم بوجهة نظر البلدية اللاحقة والاستراتيجية اللي راح نشتغل عليها خلال الأربع سنين القادمة من خلال كلمات. ورايحين ندعو للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص في جزء من الخدمات اللي راح توفرها البلدية اللي في خلال فترة الممتدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أشكركم كل الشكر على هاي الدعوة المميزة والجميلة لكل الأهالي. الاستثمار في البلد وبكل شيء موجود بالبلد من نعم وخيرات في بلادنا، هذا أكبر استثمار ممكن عن جد يدير لنا الخير والبركة إن شاء الله. الدعوة المفتوحة لكل الأهل والأحباب يوم السبت، بلدية كفر الراعي بانتظاركم من مختلف المناطق والأماكن لفعاليات مختلفة وكثيرة تنوع. تعرفوا على بلادنا وتعرفوا على بلدة كفر الراعي، استمتعوا بين أشجار الكرز والزيتون والتوت وغيرها من الفعاليات، واحصلوا على المنتجات الريفية البلدية. دكتور لؤي، سعد صباحك يا رب، صباحك بكل الخير إلك ولكل طاقم البلدية، ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله بالتوفيق لكم يوم السبت القادم. الدكتور لؤي صادق شيخ إبراهيم رئيس بلدية كفر الراعي، يعطيك العافية ومشكور على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر.
0: يسعدكم، شكرا لإذاعتكم اللي ما بتترك إلا يعني مواضيع حساسة تخدم الوطن والمواطن وتحد من الضغوط اللي بتعرض لها شعبنا، بأنكم بتتركوا مواضيع فعلا ترقى إلى مستوى أنه يكون هناك في تنمية حقيقية مستدامة سواء محلية أو شاملة. شكرا لكم طاقم تلفزيون وإذاعة الفجر.
1: شكرا كتير لك دكتور لؤي، سعد صباحك يا رب، صبحك ويربحك بكل الخير إن شاء الله. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في رسائلنا الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من مأمون كوع، صباح الفل، فمن لا يتقن العزف فيبتعد عن أوتارها. يسعد صباحك يا رب، يسعد صباحكم. أرجو من الأخت ريهام وضع أغاني منوعة مثل القديم والجديد وحسب آراء الناس مثل كبار السن والشباب والأغاني الوطنية وحسب المناسبات، مش بس عمرو دياب كل مرة. مين بحط عمرو دياب؟ إحنا بنحطش عمرو دياب كل مرة. أنا أشهد وكل البلد تشهد لكل يعني بصراحة أحلى من هيك مزاج على إذاعة فجر أف أم ما بتلاقوا نهائيا، من القديم للجديد للتسعينات للثمانينات حتى أغاني الفلسطينية في أعراسنا. أنا استمع إلى إذاعة تلفزيون الفجر لأنه طول النهار تقريبا يمكن بكون مشغل المذياع، فما حدا يناقش ويجادل، ما حدا يناقش ويجادل رجاء بموضوع المزاج من الأغاني اللي بتكون موجودة على الإذاعة، وتحديدا تحديدا تحديدا فترة العصر. فترة العصر هاي أنا أنوار بشهد لك عليها، أشهد بالله بشهد لها لزميلتنا أنوار، فكل الاحترام والتحية. احنا بنلبي أذواق كل المستمعين والمستمعات، يعني بتلاقوا أغنية جديدة طازة نزلت

بعديها بتلاقى أغنية من أيام جيل التسعينات، بعديها بتلاقى أغنية كمان بحب الريميكسات الجديدة اللي صارت من أم كلثوم وعبد الحليم، وهاي القصص كلها بتلاقوها من خلال أثير فجر أفهم. بدنا نروح لفاصل حاليا ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة واستمتعوا بهالمشاهد الجميلة من بلادنا الحبيبة. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، مكملين معكم بمحطات مختلفة. وللأسف في كل يوم نستيقظ تقريبا قرية أو بلدة على اعتداءات أو بناء مزارعين وهم بيخشوا أنه توصل هذه الاعتداءات لأرضهم في كل صباح. إحراق مركبات، اقتلاع أشجار، إغلاق طرق، هجمات على المنازل، اعتداءات بتتكرر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وسط تساؤلات كبيرة حول ما يجري على الأرض وأهداف هذا التصعيد المتسارع، واللي كان آخرها صباح اليوم التجمع لعدد كبير من المستوطنين بين منازل المواطنين في بلدة سنجل، وعلى غرارها كثير من الاعتداءات اللي عمالنا بنسمعها في كل يوم من هذه المشاهد المؤلمة اللي بتكون على مرأة العالم أجمع. لحتى نحكي حول هذا الملف بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي السيد صلاح الخواجة خبير في شؤون الاستيطان. أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ صلاح.
1: صباح الخير ريهام، تحياتي لك وللأخوات والأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني في كل صباح نستيقظ على هذه المشاهد المؤلمة، مثل ما ذكرنا اعتداءات، سرقة أغنام، اعتداءات على المنازل، إحراق مركبات وأيضا إحراق منازل بمختلف أشكال هذه الهجمات والاعتداءات. كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الكبير في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة؟
1: هي حقيقة الرهام كل ما يجري هو يرتقي لمستوى الجريمة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الشعب الفلسطيني بكل مقدراته وإمكانياته البشرية والمادية. ما يجري على سبيل المثال منذ 12 يوم حصار لعائلة دار أبو فزاع شرق الطيبة، لن يستطيع الخروج أو الدخول أو أي منا الوصول إلى هذه العائلات المحاصرة. 17 عائلة اليوم تفقد أهم مقومات الحياة والعيش، يقطع عنهم المياه، لن يستطيعوا أن يوفروا لقمة العيش لأبنائهم لأطفالهم، لن يستطيع المريض أن يخرج. الكل يعتقد حينما يخرج من هذا التجمع قد يعود والمستوطن في بيته. هذا لم يحدث ولم يكن يتخيله بشر في ظل هذه السياسة العدوانية الإجرامية التي تمارس من مجموعات الإرهاب والاستيطان في كل مناطق الضفة الفلسطينية، الاعتداء على الأراضي، على مربي الثروة الحيوانية، سرقة المواشي وآخرها ما جرى في منطقة سنجل وعبوين وجلجلية لعائلة تهجرت 3 مرات. عائلات الكعابنة وعرعرة كانوا في مناطق المعرجات الوسطى ومن ثم تم تهجيرهم قسرا إلى منطقة المزرعة الشرقية وسنجل، وتم حرق بيوتهم ومركباتهم والاعتداء على كل ممتلكاتهم وهجروا إلى منطقة جلجلية. اليوم يعيشوا حالة ونكبة جديدة في هذه المناطق، وارتقى ابنهم شهيد حينما حاول أن يدافع عن المواشي. نحن أمام جرائم مستمرة، عدوان غير مسبوق وغير متخيل بالمناسبة. حتى في زمن الفاشية والسادية والنازية لم تكن هذه الجرائم التي تجري في مناطق الضفة الفلسطينية ضد الإنسان، ضد الشجر، ضد الأراضي، ضد ينابيع المياه، المحميات الطبيعية، المناطق الأثرية، عدوان شرس في كل اتجاهاته. وبالتالي نحن اليوم أمام جرائم منظمة يقودها سموتريش الذي أعلن في عام 2017 عن خطته التي تعرف بخطة الحسم، خطة التهجير الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني ومن ثم السيطرة على مقدرات الشعب من أرض ومياه ونبيع وغيرها.
0: يعني احنا بنحكي عن هذه الاعتداءات اللي بمختلف اشكالها. اليوم لما بنحكي عن مناطق مختلفه بنحكي صدقا عن كثير من المناطق، لكن في تركيز كتير كبير على مناطق معينه كسنجل وغيرها من هذه المناطق. لماذا يتم التركيز على هذه البلدات او القرى تحديدا؟
1: سنجل وترمسعية والمغير وهذا الخط هو جزء من محاولة استهداف باتجاهين. الأول هم الواجهة الشرقية لمشروع عرف بمشروع أيلون وشارع أيلون الذي يقسم الضفة إلى كانتونات ومعازل، وبالتالي هم الأكثر ضررا واستهداف. والقضية الأخرى أن هناك مخطط للاحتلال لبناء إصبع استيطان متواصل يربط بين المستعمرات والمستوطنات المقامة على أراضي ملبس في الأراضي المحتلة عن 48 والذي تعرف مستعمرة بتحت كفة، وربطها بمناطق ومستعمرات كدوميم الذي يعيش بها المتطرف سموتريش مع مناطق مع مستعمرة أرائيل حتى حاجز زعترة وربطها في مستعمرة شيلو حتى الأغوار. هذا الإصبع الاستيطاني المتواصل يريد ويخطط لعزل شمال الضفة عن وسطها، وبالتالي لهذا السبب هذه المناطق أكثر استهداف. وشيلو بالمعنى التوراتي هي المناطق الذي يحاول أن يصوروا في التضليل للتوراة بأن هذه المنطقة التي انطلقوا منها من أجل الحفاظ على ما تسمى بيهودا والسامرة والدفاع عن مناطق يهودا والسامرة، وبالتالي هناك ارتباط عقائدي تضليلي ورواية جائرة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إطار عملية التهويد الذي تقوم بها دولة الاحتلال، كما يجري في القدس تماما وعملية ما يسمى بالقدس الكبرى، ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية بمستعمرة معادي أدومين حتى المنطقة الصناعية المقامة في منطقة الخان الأحمر وحتى منطقة البحر الميت. هذا إصبع استيطاني آخر لعزل جنوب الضفة عن وسطها، وبالتالي سموتريش يعتقد إذا حقق هذه النتيجة في الأصابع الاستيطانية هو عملية ينقطر حلم الشعب الفلسطيني في الدولة. وبالتالي حينما صرح أمام حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من 160 دولة وقال أن الجميع يمكن وكل دول العالم يمكن أن تعترف على الورق بالدولة الفلسطينية ولكن سندوسها بالاستيطان، هذا ما يجري. والمجتمع الدولي صامت منذ عام 48، سقفه التنديد والاستنكار والإدانة، وهذا لم يغير شيء، ولكن بدون اتخاذ خطوات عملية لنجم إسرائيل سيبقى المشروع الاستيطاني متواصل، وتخطط إسرائيل لتأبيد الاستعمار وتحويل مناطق الضفة إلى كنتونات ومعازل.
0: وهنا بنحكي هذا التوسع الاستيطاني والتوسع ببقر الاستيطان قديش له انعكاس للأسف سلبي على القرى الفلسطينية وعلى الظروف المعيشية للمواطن الفلسطيني سواء في القرى أو البلدات حتى.
1: ريهام، يعني ممكن أن نتحدث بالأرقام حتى يستطيع المستمعون تخيل الصورة. منذ عام 67 حتى عام 22 كان الاستيطان يسيطر على 7% من أراضي الضفة الفلسطينية. منذ ما بعد الائتلاف الذي تسيطر عليه حكومة المستوطنين سموتريش بن غفير نتنياهو تم ابتداع شكل جديد من الاستيطان، أدوات استعمارية جديدة تسمى بالبؤر الرعوية الاستيطانية. اليوم هذه البؤر الرعوية تم الاعتراف ب 103 بؤر جديدة في مناطق الضفة الفلسطينية، وتسيطر على 22%، ثلث أضعاف ما تم السيطرة عليه منذ عام 67 حتى عام 22. وبالتالي هذا الاستخدام لأداة استعمارية إرهابية تمارس كل أشكال الإجرام ضد الشعب الفلسطيني تحقق حلم سموتريش وبن غفير في فرض ما تسمى بالسيادة على أراضي الضفة الفلسطينية. إضافة إلى أن منذ عام 67 حتى عام 22 كان بالمعدل العام سنويا يتم بناء 7 مستوطنات، اليوم في الثلاث سنوات الأخيرة تم بإنهاء والاعتراف ب 106 مستوطنات، ويخطط خلال الأسبوع القادم أن يتم الاعتراف ب 18 مستعمرة جديدة. وبالتالي هذا تطور خطير حينما نرى أن في أقل من ثلاث سنوات تم بناء ما يقارب 75% من المستعمرات التي تم بنائها منذ عام 67 حتى عام 22.
0: يعني إحنا اليوم نتحدث للأسف عن واقع أليم بيعيشه أهلنا في مختلف من المناطق، ولو نتحدث عن الضرر، الضرر طال كثير من الأهالي، المنازل، المركبات، حتى الأغنام. كمان في كثير من القطاعات تضررت، الزراعة، الاقتصاد، التعليم، الحركة اليومية في هالقرى وهالبلدات اللي تعتبر رئيسية وأساسية، كانت بتمثل يعني شريان حيوي لعدد من المدن، تحديدا القرى اللي بتربط ما بين مدينة ومدينة أو بلدات بتربط ما بين مدينة ومدينة.
1: هذا صحيح، كل ما يخطط له تحويل الإنسان فارغ بدون أي قيمة، يعني قتل إنسانية الإنسان وهو حي، وبالتالي هذه الجرائم هي تحاول أن تسرق كل مقدرات الشعب الفلسطيني من ينابيع مياه ومناطق مراعي وثروة حيوانية ومزارعين ومناطق أثرية وتاريخية، كل ذلك الهدف منها هو قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة. ويخطط الآن لتحويل كل الفلسطينيين لحبسهم في سجون على أراضينا ما تعرف بالكنتونات والمعازل والجيتوهات، وتحويل الفلسطيني إلى عامل في المستعمرات ويأكل من بضائع المستوطنات، وبالتالي هم الهدف ذات بعد سياسي، والتعامل مع الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين بأنهم سكان في متسمى بيهودا والسامرة. وبالتالي نحن اليوم أمام موجة من الإرهاب تقودها حكومة الاحتلال بشكل منظم وواسع.
0: أشكرك كل الشكر سيد صلاح الخواجة خبير في شؤون الاستيطان على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث بشكل موسع حول للأسف ما يتعرض له أهلنا وناسنا وأحبابنا في مختلف المناطق من القرى والبلدات في ظل هذا التصاعد الخطير لاعتداءات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة والمتكررة. شكرا لك أستاذ صلاح. مكملين معاكم مشاهدينا ومتابعينا في مختلف محطاتنا لصباح اليوم من برنامج طلة فجر. صباح الخير كمان بما أنه إحنا عمالنا بنتحدث وحكينا لكم من صباح الباكر عن كثير من المواضيع وآخر المتابعات على كافة الأصعدة, ما بدنا كمان نحكي ألف مباركة للمجلس البلدي الجديد, تسليمه رئاسة المجلس يوم أمس كان في حفل استلام وتسليم بلدية طول كرم للمجلس الجديد. كل التوفيق إن شاء الله ونتمنى لهم يا رب أنه يكونوا دائما على قدر هذه المسؤولية وهذا الحمل الكبير اللي اليوم هم تسلموه, ومن اليوم رح يتم العمل ضمن الرؤية ضمن الخطط ضمن البرنامج الانتخابي اللي تم وضعه في حين الانتخابات, ونأمل أنه يكون في هناك سرعة استجابة لكل مطالب المواطنين والأهالي. كثير من المشاريع بحاجة إلى هاي البلد, كثير من الخطوات اللي بحاجة لتصويبها ووضع النقاط على الحروف في كثير من المشاريع, في كثير من نحكي عن ملف النظافة والنفايات وغيرها من المشاريع المهمة والمميزة. احنا صابرين بدنا نشوف إن شاء الله خلال الفترة الأولى, وبنحكي تقريبا خلال الثلاث أشهر الأولى يعني بفترة الصيف, نأمل والمواطن الكريم بيأمل حسب ما سمع من قبل أنه يكون في تغير ملموس على أرض الواقع لكثير من الخدمات من بلدية طول كرم. كمان من المتابعات مشاهدينا ومتابعينا جمعية مزارعين محافظة طول كرم. جمعية المزارعين في محافظة طول كرم بتتشرف أكيد بدعوة الجميع لحضور افتتاح دكان خيرات المزارعين, هذا الافتتاح اللي بيجي لدعم المنتج الفلسطيني والمحلي, فكل التحية والاحترام لهم. لما بنحكي عن المنتجات الفلسطينية الزيت الزيتون المخللات والأجبان وغيرها, بدنا نروح لفاصل سريع ونرجع بعد هالفاصل نكمل معاكم لنحكي عن المؤتمر الضخم بما يتعلق بالأمن السيبراني في فلسطين.

0: من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة مكملين معكم متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر. حاليا جينا للمحطة اللي رح نتحدث عنها اليوم. إحنا في هالزمن اللي صارت فيه الحروب تدار أحيانا من خلف الشاشات، البيانات ما بتقل خطورة عن الحدود. الأمن السيبراني بيبرز كخط الدفاع الأول عن مؤسسات وعن أفراد وحتى عن دول. أما الذكاء الاصطناعي هو مش مجرد اليوم تكنولوجيا مستقبلية، هو واقع بيغير كل شيء تقريبا، التعليم، الصحة، الإعلام والاقتصاد وحتى الأمن. في فلسطين بتتجه الأنظار نحو مؤتمر فلسطين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لعام 2026، واللي يعقد برعاية فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن. لحتى نحكي عن أهمية هذا الحدث، أبرز محاوره، رسائله والفرص اللي رح يفتحها أمام الشباب الفلسطيني، دعونا نرحب بالدكتور إسلام دراغمي، المتخصص بالأمن السيبراني، خريج روسيا، محاضر بجامعة الاستقلال والناطق الرسمي لمؤتمر فلسطين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. صباح الخير دكتور إسلام.
1: الله يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك بكل الخير. يعني لما إحنا بنحكي عن أهمية المؤتمر والرسائل الوطنية، كيف ولدت فكرة مؤتمر فلسطين للأمن السيبراني لعام 2026؟
1: تمام، بخصوص المؤتمر فلسطين بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، هو فكرة حديثة جدا بسبب التطور التكنولوجي الهائل اللي حاصل في المجتمع الدولي، طبعا مش المحلي أكيد. اتجهت الأنظار لتطوير صناعة التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا عفوا، خصوصا في المدارس والجامعات الفلسطينية، لأنه احنا اعتمادنا الأول والأساسي كان على الصناعة والتجارة، وللأسف احنا في وضع حاليا مزري لهيك. قررنا انه نتجه للعقول البشرية سواء في المدارس في الجامعات لحتى نطورها ونسعى انه نكسبها مهارات علمية وعملية تتمكنها من تكوين مستقبلها بعيد عن المعرفة التراكمية، بعيد عن التعليم التلقيني. لهيك العالم كله حاليا متجه للذكاء الاصطناعي، وعشان يكون في عنا ذكاء اصطناعي لازم يكون في عنا فهم كأساسيات الأمن السيبراني وخطورة حماية الشبكات والبيانات والمعلومات كي نتعامل معها بصورة صحيحة. الفكرة من سنة كانت قائمة ما بين معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وشركة أوكيو للترويج. تم إطلاق هاي الفكرة بالتعاون مع جميع الجامعات الفلسطينية على مستوى الوطن، ومعنا أيضا من قطاع غزة جامعة الأزهر، معنا عديد الخبراء الدوليين في هذا المجال، لحتى إحنا يعني نرسم نوع من السياسات ونقدمها للدولة كمخرجات لهذا المؤتمر، سياسات تساعد في رسم صورة ومعالم المستقبل القريب، من أجل أن يكون في عندنا جيل منتج، جير غير مستهلك. للأسف إحنا يعني الماضي تبعنا كان شوي محبط تكنولوجيا، لأنه ما كانش هناك توجيهات صحيحة وما كانش في هناك مهارات مكتسبة إما في المدارس أو الجامعات. إحنا نتعلم بطريقة اسمها التعليم التلقيني، وهي أخذ كتابك وأدرسه وتعال قدم فيه امتحان. هذا للأسف أصبح من الماضي. ضرورة التطور حاليا مهمة جدا لأن جميعا كما قلت وأسلفت أنه القطاع الزراعي والصناعي وجميع الموارد أصبحت مهمشة في فلسطين. للأسف لا يوجد دخل، المزارع وضع سيء، الصناعة وضعها سيء، التجارة وضعها سيء جدا، السوق نايم بس. ولكن الشيء الوحيد اللي ما بيقدر يأثر عليه هو العقل البشري. لهيك احنا قررنا أن نستثمر في أولادنا بناتنا لحتى إن شاء الله يكون أمامهم مستقبل مشرق أفضل من مستقبلنا.
0: يعني هنا احنا بنحكي انه فلسطين بتواجه تحديات سيبرانية حقيقية بتستجوب علينا انه يكون في عنا مثل هذا النوع من المؤتمرات لحتى يكون في تعميم للفائدة واستدراك للعالم المتطور اللي احنا عمالنا بنعيشه.
1: نعم صحيح، هذا المؤتمر هو ليس مؤتمر عادي. المؤتمر العادي بيكون عبارة عن أوراق علمية تقدم ويجري تحكيمها وبعدين تقديم ملخصات فيها. لا، إحنا هذا جزء من المؤتمر، راح يكون هناك جلسات حوارية لعديد من الخبراء والوزراء وأصحاب القرار وأصحاب الشركات، في جلسات حوارية مفتوحة لكي يتم الاستفادة من مهاراتهم، وأيضا هناك دعوة من أجل بدء في رسم استراتيجيات واضحة المعالم للنهوض بالقطاع التكنولوجي الفلسطيني على مستوى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. زائد راح يكون في عنا احنا عفوا كان عنا مسابقة أطلقناها برعاية الأخ مع الأخ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم لجميع الجامعات الفلسطينية، وفاز عندنا 9 مشاريع. المسابقة هاي برعاية الشركة الرائدة في القطاع التكنولوجي الفلسطيني, شركة سايستاك, رعت هاي المسابقة وقدمت 9 جوائز للمشاركة في مؤتمر دولي في السعودية بشهر 12, وأيضا هناك جوائز مالية لهذه المسابقة. يعني احنا بلشنا نشتغل على شيء نوعي من أجل التحفيز, قدمت لنا مشاريع صراحة نوعية, حلو, مشاريع منتجة, مشاريع جيدة جدا, وشكلنا لجنة تحكيم عالية المستوى برئاسة الأخ المهندس عدنان سمارة رئيس لجنة الإبداع والتميز, وهناك أيضا عديد الأسماء اللي كانت معاه في لجنة اختيار الفائزين بالمسابقة. رح يتم إعلان عن النتائج يوم الخميس واللي هو اليوم الثاني للمسابقة بحضور جميع الفرق اللي شاركت في هذه المسابقة.
0: وهناك كمان في كثير من القضايا أكيد رح يتم مناقشتها خلال المؤتمر بالإضافة إلى المسابقة الهامة بما يتعلق بالتحول الرقمي.
1: نعم صحيح, احنا المؤتمر له 3 محاور رئيسيه, وهو محور الامن السبراني. الامن السبراني كلنا بنعرف انه هو الامن المرتبط بالفضاء التكنولوجي والفضاء التقني من اجل الحفاظ على سريه معلوماتنا وخصوصيتها وتوافرها, لان هذا شيء جدا مهم. يعني على اساس نفهم بطريقه مبسطه انه ما نسربش صورنا, ما نعطيش الامان, نحافظ على الباسوردات, نحافظ على اجهزتنا الى اخره. 2, عندنا سقف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حاليا تحول من تطبيق من المخاطب مثل ChatGPT وGemini AI الى اخره, صار الذكاء الاصطناعي اعمق من ذلك, صار هو عباره عن وكيل حصري انت بتوكله بانشاء مهمه مثلا, كله يدور لي على 10 موردين داخل شبكه الانترنت, هو بتدور عليهم ويعطي مهمه التواصل معهم وانشاء علاقه وتوريد مواد كذا, هو بيعطيك افضل اسعار وبيعطيك مقارنات, بيكون وكيلك التقني من خلال التواصل مع العملاء. هذا اللي وصلنا له حاليا. في هناك ايضا تعلم عميق للآلي. أنا كما أسلفت وقلت إحنا عندنا عقول نيرة في الجامعات, أولادنا عندهم عقول منفتحة, وعندنا شركات داخل الوطن حكيت مثل شركة سايستاك بتصدر هاردوير منتجات وسوفتوير برمجيات لحوالي 30-40 دولة حول العالم, وهي شركة موجودة ومقرها في رام الله. لهيك أنا بحكي لك إحنا عندنا قطاع خاص يصدر ماذا؟ يصدر العقول. لهيك أنا بدي أستثمر في الشباب, بدي أخلي الشباب تنفتح أمامها أفق. أيضا المحور الثالث هو محور التشريعات والسياسات. حاليا إحنا يعني بنعمل على أوراق عمل تتعلق بالسياسات والتشريعات لرفعها لفخامة الرئيس من خلال هذا المؤتمر. يعني هناك راح تكون توصيات على مستوى إنه إحنا بنشوف تجارب دول متطورة في هذا المجال, بدنا نشوف تجارب شركات عالمية, بدنا نشوف مجالات رائدة ممكن إنه نقدر نطبقها. إحنا بنحكيش عن عالم الخيال. أنا حكيت وأسلفت إنه في هناك عديد المؤتمرات للأسف بقيت حبر على ورق. أنا بحاجة إنه صراحة ابني وبنتي يعني يفهموا شو هو المستقبل أمامهم, مش نضل مغمضين عيوننا وكل الأمر ماشي على بركة الله. غلط هيك, عقلها وتوقل, أي قيسها بميزان العقل. ميزان العقل بيقول المستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لهيك إحنا عقولنا لازم نستهدف أطفالنا, مناش نحكي إحنا راحت علينا, لا إحنا قيد التعلم والممارسة بس. ولكن أبنائنا في الروضة, في المدرسة, في الجامعة, هذول مين بدي يفهمهم, مين بدي وعيهم, مين بدي ينمي قدراتهم. رح يكون عندنا المؤتمر على يومين, هو يوم الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع في مسرح نسيب شاهين, مشكورة جامعة بير زيت عن الاستضافة. كما أسلفت وقلت جميع الجامعات الفلسطينية بلا استثناء شركاء معنا في هذا المؤتمر, ولديهم محكمين ولديهم مدراء جلسات وعديد رؤساء الجامعات سيكونوا متواجدين.
0: يعني احنا بنحكي مش بس عن جامعات, بنحكي كمان انه هذا المؤتمر اللي بيجمع مثل ما ذكرت الحكومة, الجامعات, القطاع الخاص, المؤسسات, قديش انتوا يعني عمالكم بتسعوا لانه يكون في مخرجات حقيقية على ارض الواقع وما تكون كباقي المؤتمرات انه هي حبر على ورق.
1: صدقتي, شوفي يوم يكون معك صانع القرار ويكون معك قطاع خاص ويكون معك خبراء تقنيين واكاديميين, وقتها بس نحط ايدنا مثل ما بيحكوا على الجرح ولا على الوجع, وقتها بنفهم انه احنا بحاجه لنعالج هذا الجروح باقل الامكانيات. الحكومه حاليا بتقول لك انا الشق المالي عندي تعبان, واحنا متوافقين, ولكن في عندنا قطاع خاص, في عندنا عقول اكاديميه وخبرات بحاجه الى تمكين. شو التمكين؟ التمكين انك انت تمنحه امكانيات انه يوصل للجامعات للطلب العقول ابنائنا. وفي كثير متطوعين منا من حمله شهادات دكتوراه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والامن السبراني قادرين يعطوا بلا مقابل, بس عشان جيلنا يكون واعي وناضج. وصلتك الصورة؟ أنا بدي الحكومة تمكنني من إيش؟ مني أمارس دوري كرجل فاعل, كدكتور محاضر, كخبير, كإعلامي, كإلى آخره. عشان مثلا فرضا انت اعلاميه مميزه تمام انا الجامعات الفلسطينيه بتخرج اعلاميين ولكن هي ما بتحط ايدها على وجع المحطه الاعلاميه لا انا بهدف الى انه يكون في ممارسه عمليه اثناء العمل لحتى الخريج يخرج بالصوره الحرفيه اللي مطلوبه عند تخرجه مش روح يتدرب كمان سنتين وصلتك الصوره هذا شيء إبداعي شيء تميزي القطاع الخاص شريك استراتيجي معنا بهذا الشيء معي البنك العربي معنا رح يكون بالمؤتمر هو الشريك الاستراتيجي شركة مدى شركة جوال شركة سايستاك والعديد والعديد من الشركات يعني مناش نقعد نعد فيهم بس هاي احنا بحكي على شركات نخبوية في الوطن ساهمت وقدمت وبتحاول تقدم يد العون لأنك مؤتمر من أجل أنه يخرج في صورة مثلى عندنا تسجيل حضور لغاية اللحظة على الويب سايت اللي أطلقناه حوالي من 2000 ل 2500 شخص عندنا 60 ورقة علمية محكمة علميا عندنا 60 مشروع علمي محكم وعندنا أيضا العديد العديد من المفاجآت رح تكون في يوم المؤتمر بقدرش أصرح عنها بس للعشاق لعشاق التكنولوجيا واللي حابين يفهموا كيف بتم مثل ما بيحكوا أو بسألوا كيف بهكر صفحتك كيف بسرق صورك كيف بكذا اللي حابين هيك الشغلات هاي وحابين يفهموا ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي أنا بدعو الجميع من خلال منصتكم وتلفزيون الفجر العزيز واللي بيبذل جهود يعني جبارة صراحة في نقل الواقع الفلسطيني عبر شاشاته بدعو الجميع أنه يكون مشاركتهم مطلوبة جدا في مؤتمرنا يجوا ويشوفوا ويسألوا ويطلعوا ويناقشوا وأكيد أكيد راح نكون كلنا آذان صاغية وما في كمال أكيد مش راح نكون مكتملين إلا بوجود الجميع وتكون إيدنا جميعا موجودة على هذا الوجع لكي نقوم بعلاجه ورسم أو كتابة مثل ما بيعمل الدكتور نكتب الرشيتة أو وصف علاجية لعلاج الواقع الفلسطيني التقني
0: كل الاحترام يعني هون احنا بنحكي انه عمالنا بنشوف مستقبل فلسطين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة من خلال وجود ومشاركة كل المهتمين من الشباب من الصبايا من طلاب الجامعات المؤسسات بنحكي عن القطاع الخاص والمسؤولين والحكومة كلهم مجتمعين في تحت سقف هذا المؤتمر الهام على الصعيد الفلسطيني لما احنا بنحكي دعوة موجهة للجميع خاصة من طلاب الجامعات الأشخاص المهتمين أيضا بما يتعلق بموضوع التهكير والسوشال ميديا وغيرها فهذا رح يكون فيه له جانب يعني في جوانب كثير رح يتم التركيز عليها خلال هذا المؤتمر اليوم لو بدنا نحكي رسالة للمواطن علشان يعرف شو المستقبل اللي رح يمر على فلسطين في الأيام القريبة في ظل كل هذا التطور التكنولوجي واقتحام وغزو الذكاء الاصطناعي في كل حياتنا
1: تمام ستي احنا شوفي خليني استذكر مثال احنا للاسف حكولنا ازرعوا بعدنا عن الزراعه حكولنا اصنعوا بعدنا عن الصناعه حكولنا تاجروا بعدنا عن التجاره وللاسف اصبحنا مجتمع مستهلك اكثر مما انه نكون منتجين انا بدعو جميع الاهالي الاباء الامهات بدعو مدراء المدارس المعلمين صناع القرار الشركات الخاصه الى الالتئام والالتحام نرسم شكل مستقبل واعي تقني المستقبل رايح للتكنولوجيا احنا حاليا نسمى الجيل الخامس متجهين للجيل الثالث من التكنولوجيا وهو الاعتماد شبه الكلي على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات اذا ما لحقنا هذا الرقب راح نضل وبعتذر بعتذر جدا على الكلمه راح يظل جزء كبير منا في عداد سوري على المتخلفين ناش نحكي الكلمه هاي كثير شوي ولكن في عداد الغير مثقفين تقنيا نسميها تقنيا نحكي هيك فانا بتمنى انه احنا نفهم انه الناس سبقتنا بمراحل فخلينا ننطلق سويا ونفهم انه مصلحتنا هي مصلحة ابنائنا احنا فاتنا الكثير متطلب منا حاليا انه احنا نوعي اولادنا نوصل للمدارس للجامعات لرياض الاطفال يعني برياض الاطفال بنتي روز بوديها على الروضة مثلا تعمل لوحة فنية والى اخره طب ليش ما نصير مثل اليابان جيب لي قطعة ساعة قديمة ولا بطارية ويعملوا لوحة فيها ساعة هي أنتجت ساعة وصلتك الصورة من لا شيء هاي الأمور بتنمي موهبة الإبداع والتميز لدى الأطفال من الروضة هاي بس يعني بحكي عن أمور بسيطة جدا ممكن تخلي طفلك منتج بعمر 10 12 13 14 سنة لهيك إحنا إنه يعني جميع قطاعات المجتمع أتمنى نكون إيد واحدة لأنه في هناك أصبحت يعني منفصلة كليا عن واقع الأرض تقدمت تقنيا الذكاء الاصطناعي راح يصير يجلس مكاني ومكانك ومكان مدير البنك ومكان كذا ومكان كذا. احنا اوكي ما راح نوصل لهون، بس على القليل نكون فاهمين كيف وصلنا لهون، فاهمين كيف نعمل هيك شغلات، لحتى العالم مثل ما كانوا دول الخليج بالأربعين والخمسين يطلبوا عقول من عنا تدرسهم عربي ورياضيات وإلى آخر في المدارس، يطلبوا منا مستقبلا هي العقول في قطاع التكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي.
0: أشكرك كل الشكر الدكتور إسلام دراغمي، المتخصص بالأمن السيبراني، خريج روسيا، محاضر بجامعة الاستقلال، الناطق الرسمي لمؤتمر فلسطين للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. لما إحنا بنحكي اليوم بهذا العالم اللي المعركة فيه صارت على المعلومة، والمعركة فيه صارت البحث على البيانات، لكن كمان السؤال والأهم من هذا كله أنه كيف ممكن لفلسطين أنه تحمي مستقبلها الرقمي وتحول التحديات هاي لفرص للابتكار والريادة والإبداع. وضروري جدا أنه نيجي للحظة أنه نلحق هذا الوقت من التطور والتكنولوجيا. شكرا كثير لك دكتور إسلام، يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لكم نجاح هذا المؤتمر بكل الخطط والرؤى اللي أنتوا حاطينها علشان يكون في عنا مخرجات تنفذ على أرض الواقع بمشيئة الله تعالى. شكرا كثير من جديد للدكتور إسلام ولكل القائمين على هذا المؤتمر فلسطين على موعد مع إطلاقها لمؤتمر مرها الأبرز للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لعام 2026 ميلاديا. كملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لكن رح نروح لفاصل، ومن بعد هالفاصل راجعين نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتم ويانا في الاستماع والمتابعة العشر دقائق الأخيرة من برنامجنا لليوم، شاكرين فيها على كل من كان مستمع منضم ويانا من اللحظة الأولى لانطلاق برنامجنا. منطل عليكم بموعدنا من الأحد للخميس من 7:30 لـ9:30. صباح الخير اللي بيسمعونا وراحين على شغلهم، صباح الخير اللي بيسمعونا من السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، يسعد صباحكم وين ما كنتوا بطريقكم رايحين جايين قاعدين عمالكم تستنوا بهالركاب، صباحكم فل. كمان بنحكي صباح الخير للركاب اللي معاكم، علونا صوت هالمذياع لو سمحتوا سائقين الأعزاء عشان نصبح على كل الركاب ونحكي لكم بتهون موفقين وإن شاء الله يا رب كل أيامكم فيها الخير. كمان بدنا نذكركم بأنه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أعلن أنه ثبت بالوجه الشرعي أنه اليوم الاثنين أول أيام وهو غرة شهر ذي الحجة العام 1447 هجرياً، وعليه رح يكون يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة لعام 1447 هجريا، واللي بيوافق بالتاريخ الميلادي 26/5 هو يوم وقفة عرفة. يوم الأربعاء العاشر من هذا الشهر يعني اللي بيوافق 27 من أيار هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بمشيئة رب العالمين. المفتي حسين دعا الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا العيد عيد مبارك وخير ويمن وبركة على المسلمين، أنه يعيدوا علينا وعليكم وتحررت بلادنا وفك الله بالعز قيد أسرانا وأسيراتنا البواسل. من الإجابات على السؤال التفاعل اللي ذكرنا لكم إياه في بداية برنامجنا أنه كيف لازم على الأهالي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة اللي غزت عقول أطفالنا، من الإجابات من معتصم بيحكي الجلوس واللعب وملء أوقات الأطفال، الحديث معهم عن مشاكل الأمة وكيفية حلها. إذا إحنا ما استثمرنا في أبنائنا أو بناتنا فما رح يعني يكون في عنا غير إنه هم أفضل من نستثمر فيهم. كمان من الإجابات على السؤال التفاعلي كمان عنا تعليقات بصراحة حلوة ومميزة. هاي الإجابات بتحكي الانشغال أو الأشغال العملية للأطفال من خلال اللعب، من خلال اللعب البدني، الخروج مع الوالدين بمشاوير، وكمان الأهم من هذا كله تنظيم أوقات النوم، هذا أهم شيء بحاجة له أولادنا. كمان من التعليقات اللي عنده شغل يخلي ابنه معاه يتعلمنه مهنة أو صنعة أحسن من قعدته على الجوال طول النهار. كمان إم عمودة بتحكي لازم يكون في مراقبة مستمرة من الأهالي لأبنائهم وبناتهم. كمان من الإجابات أبو أمير بيحكي للأسف الوضع صار مرعب مع تطور التكنولوجيا بالنسبة للأجيال الجديدة، وعلى الأهل تكثيف المتابعة والمراقبة بشكل يومي لأجهزة أولادهم. كمان من سهر بتحكي للأسف خرجنا عن السيطرة على أولادنا. كمان من لبنى بتقول الأم كل الحق على الأم غزت في الطفل للأسف. في جانب الحق مش بس على الأم، الحق على الكل، الحق على الأم والأب، الجد والجدة، الخال والخالة، العم والعمة والإخوة الكبار. أي طفل بطلنا نتحمل بعض، بطلنا نتحمل حالنا، أي ولد بيعصب وبنكد خد هالجوال وأسكت، هاي الجملة اللي بنسمعها على مدار اليوم، خد هالجوال وأسكت. وخاصة الأم لما بتكون مشغولة مش ملحقة على حالها من شغل البيت ومن تدريس إخوته اللي أكبر منه، خذ هالجوال وأسكت وروح من خليتي، هاي الجملة بنسمعها من كل الأمهات، الله يكون بالعون. بس لكن بهذا الإطار في إجابة كتير ممتعة وجميلة جدا وبمحلها. من جانب تحكي التعامل مع التكنولوجيا مع الأطفال ما بيكون بالمنع الكامل ولا بالترك الكامل، بالعكس بيكون بالتوازن والوعي. اليوم الهاتف والإنترنت والألعاب مش مجرد وسائل تسلية، أصبحت جزء من حياة الطفل وتفكيره وتعلمه، لهيك الأهل لهم دور كبير وصار أهم من مجرد قول ممنوع للطفل. يعني دور الأهل بالتعامل مع هذا الموضوع أهم من أنه نحكي لهم ممنوع الجوال. من الأمور المهمة في التعامل مع هذا الموضوع أنه يكون في هناك وقت محدد للشاشات حسب عمر الطفل، يكون في مراقبة للمحتوى بهدوء وحكمة من غير التجسس والعنف، يكون في تشجيع الطفل على أنشطة أخرى منها الرياضة، القراءة، الجلسات العائلية، لحتى ما يكون الهاتف هو مصدر السعادة الوحيد عند الطفل. وكمان الأهل يكونوا نفسهم قدوة، من الصعب إقناع الطفل أنه يترك هاتفه وأمه وأبوه 24 ساعة ماسكين الجوال وقاعدين على التلفزيون طول الوقت. الحوار مع الطفل عن مخاطر الانترنت والتنمر والإدمان والمحتوى السيء لازم يكون بلغة بيفهمها الطفل، مش بلغة التخويف والترهيب والترعيب فقط. كمان نستخدم التكنولوجيا بشكل مفيد، مثل تعليم تطوير مهارات، تعليم لغات جديدة، يتعلموا كمان ثقافات جديدة عن بلدان أخرى. فهيك المشكلة صفت مش بس بالتكنولوجيا نفسها، لكن صفت بغياب التوازن والرقابة الواعية. كل التحية والاحترام. بهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا معاكم وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية لليوم من برنامج طلة فجر. شكرا لكل اللي بعتونا رسائل صباحية، شكرا لكل المستمعين والمستمعات اللي كانوا بيسمعونا عبر أثير فجر أفم سواء على الموجة 90.4 أو 102.7، وكمان للي بيتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر والبث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. زملائنا اللي بيكونوا مرافقين معنا في كل صباح وفي كل إطلالة في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ورعاة برنامجنا شركة الماسة شانتيل للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وأيضا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. وهيك بنوجه لكم كل التحيات، ومني أنا رهام بحبل كل التحيات. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أفأم أحلى صباح من فجر أفأم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم هناك

0: 239-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

مهاجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أفأ.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

لسكورب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

إبراهيم فجر أف أم. الماس الشنتير الذهب والماس والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل تضيف.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بريم فجر اف ام.
1: عمر يا معلم العمار وعلي حار.
2: اساس كل بناء قوي الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تربط بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله بالرغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كذلك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية

في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: بفلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنطير للذهب والماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

بوادر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر
1: اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم.

0: بعدين فجر اف ام البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط.

0: مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم

0: تربط بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلبر

0: تحدية مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM.

0: CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: بحبك.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: كله بالرغيف بلو.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.